جوا اساطير، عرفوا مكان كي بيحكي حزين على ما العيشين، كل صباح رباح احنا فيه.